0: دوري بس به احمد هشت البر استرانا كيني بدل ديلانا كله خرفاني والبر بي قرما هاني ورا قراندن
1: جناب استراني دلي بدل مرفتا بدل بخودي كسك بدل نهيله هافينا دنيا قرما هر زفستاني ما بحث ذكر فيضان ولا هيو فقرا ابي بو في جارج يم قال براشتان دنا البر في طافي دكنا راستي ديانا اجا هن شيرتي ما يرو هنا نابك ام بي شيرت در باس بكن البت قهداري ما اف سركيد فان روجاندا دوري طافي بطابد دم ماني ودهرن وبلا جلوه تنك بن سيفك بن كوبكار براسي وهينك بكدفان روجين جرمده
0: جاتش تهري سيفك وكوند كارن دفان روجات اخوكن او جليس بورينا ويكو هم يونيس بور اخوشي يعني اوكو بيجن تشجع بكن هم جي جلن قلا كي سيفك نتتع دايا وعاد زيا واجتنيا كهون جيش مارا بيجن هون چاوا روجا خواه دس بيه دكين المالي وروجا وبيچه دس بيه بيه اف جو بايا بورا چاوائي گرمي يانجي صبحا مكيفاتي وح بخستيني كهربه هي طيبتي جي كسي كوتا خوال مالي هاي دوري نزب حزدكم هندو كارن تي كليب مروكين لسر هج ماراس پر نحسسي 024-3408 تي كليب كن
1: ايجا قداري ماش بياما هسانتر ننه كومروري بكي لسر وين نماري 095-526-4093

0: قداري ما جوبي استراني وانبر بهافيني ودرنجي هالبات تشتهري خوش دهافيني ده موسمي ويوخ فيكي وشنكايا كودات كيفه إيجار جشبه شنكون ها داكتني قارسين كون ها هنا ديانا بيرجي أو بوزاجي هي راستي قلكي خوش بيجي تصبها خوفا بشبه شو بانيري كون ها دماوي قلكي خوش دك مانا
1: دورين راستي قلكي خوش دك اللي حطاني نها فيس بهي تاني بطيخة كيلو قلكي شيرين خوار يعني حطاني نها فجي راستي جي خاف بو تعمل تشكي جينات هاد فيس بي مصبها خوفنا نو بطيخ
0: إيجا آخوش أرزانة جو السربيري كيجي سبكه

0: گداری ما خو پیشاندانین لباجاری قامش لو بتایبت آوازی ده تری حفتیه که بردوام ده که دخواز هر کسی هلبت باشگرنا روشا جیانه یو هنکی اف بوهایا هیج برچعب درباس ببه ایجا گلک فیات تولیبونه جعمال دلیوری تا آجو کارانو خلک سویل دخواز یکی لی ایرو بشه که دی تری تولیوان بوین اوجی خانه نشین متقاعدن که ودمه که معاشی وان نهات نصرف کرن ایجا لگلک لکه اف بوهایا زیده و دخل فردکو محدود وش خوها گر نیجی بدخلك الخود حايرين شاوا خود قدين وداخوزي وان شيء نهاجي ومرب بريزك جوان كسي متقاعد كوفد ما كدرج راسيفوني خو نقرتي يا جماعه شي خو نقرتي مبيتر الدربار فيم جاي تجي ناس بكن بريز بشير حسن اصبها تبخير بريز بشير ودما تباشبة
1: صباح وجه بخير واهلا وسهلا سر جاوا
2: صباح تبخير بريز بشير هجرم زيد ترجي تناز بكن تشكين قد معاش خو ورنقرتي يا جم حكومتي
1: ما معاشي خو معاشي ما سكني امچون گود وی دویت هر شامه بحر گینی از چوم شامه مجار کی حرکان یعنی چیر نا به هر شامه ته بحر گینی مشکله مصروفه شامه ته هر بی و ام اختیار ام نما کرنا هرون بین و اکثریه ما دیسک بارانه هنه جی نخوشی دل بارانه
0: سلامتي يا وبا بريز بشير لي تاغو ببوري تاغو مي هرم بحركين بحركين يعني تشه
1: انت جو هر الفيديك تعميرات قرتيه تقريبا قرتيه روجا سبتي تن داومين او جيبولو تن داومين ودبيجن دبي با من ابا هل دي شامي وعلى سا دبي هرم بحركين يعني هر افشغلي وشامي نلفر
0: هر سر بجارين يعني
1: أري يعني شغله والشامي ينلبيدك التأمينات الشامي ينلبيدك إيه جماعي إيه وكار حريق وجب طريقة كي هنك جي إيه وشو شامي وهر أوراق خوشي كي وهر جموعنا وبيخال من بيش بوش سكنية وهر شامي بيكون حركي بيشي هو حركي ما هكية دسينة دم هذا سينة دي سكنية يعني مشكلات قالك هي مظنة يعني دور 14,000 إنسان أبي تأمينات اجتماعية وإيه تأمين معاجي أو جهنة شو كس قاله وناك يكجاري يعني أبي متقاعد أو أنا أم نبي سبت هذه أمرابون باحتجاج الجم تأمينات اجتماعية دائرة تأمينات اجتماعية طبعا كسنا داوميني جيني روكي داوميني تدريج مواد بهار شامي مجوار گویا خي كاجمر بيجم وختم راون باحتجاجي دنگي مچوانا قي رئيس دائره تامينات القام شو مدير خوني عامر دشتغلي مدير عام دبي اخي بناتا تامينات هاي بناتا تامينات دائره التامينات الاجتماعيه بناتا وهي سي طابقن وقبوي انا او بنايات كمبيوتر وي چوني و انترنت اوي چويه و مال كتني دي يعني دو مال تي دنه دو يا اخي بلا حرد مال درك مدير عام ولا جرغوتي ودي بلا حرد مال درك بن و زيد خلال اين كي داز الكمبيوتر و حمد شي از جوار جاز بكم و بي فعلاندر و نحجي دورهم بين شامي
0: اري
1: يا حرد مال تي دنه حتى انا تي دنه و جدرنا كبن ما هو جاء احتجاج مني اروجا سبتي و انا مكر يكي جوانا هاج مجوا مصفئة تأمينات اجتماعية قوي أخي ومبيا بكين كأمهان جم محافظ بلا حل بك أمشتغلين بمحافظة على أساس وعد دانما قصبة أم دور ندح بهار جم محافظ أم جير بيجن بيا أخي بناتا وانا بدوانا لأنه بناتا وانا تبع دمجي يعني إيه إدارة ذاتية تأمينات اجتماعية جبوا تنن أري تنن جموانا على أساس قصبة أمي هر قامي فوكس كي كري بكن نداح بأمي جبر هر حطاب أمي هر جم محافظ وأمي جير بيجن كم نبي
0: أفسر دانا
1: بيك بينا من زان
0: أفسر دانا وي جم محافظ وي سبا چي ببا
1: والله ولو ما قوتي أهجر قو أو بي أري أمي سبا هر يعني معود ما يسر محافظ بيكين كيوارن أمي هر ما أو يعني ما أوكي جواصن دي قوتي أهلا وسهلا بس إجا على أساس يعني ولو يعني أساس قو إيرو بابا إيرو المتي منكرن توقعاتي منه قو صبي بله ولو هاجر قوم حافظ بالا بي قوم حافظ خو قول نبالا بي ما بس بيشم بي المهم هال
2: بريز بشير اف فوني كوك ونستندي واش كنجي دا نستندي وما هو او ما هاك تقول بلكي كودستين ما هاك دستينا دما ها دستينا دما كو دستندجي وبدستان دستند يدريا شام كاشرا ودستند رات بيخوا
1: جا ها طريقة شام كاش ودورا سكيني بيش طريقة شام كاش ها دورا سكيني دار معتمدة معتمدة ايقول بريد الدوميني ايغو ناوي يهبو چوسن ايغو ناوي تنيد بيت بيت هر شامي هر شامي مم چونجم رئيس تامينات اجتماعي اخي كاچ مشكله گويا اخي 14000 انسان اوي گوت وي گوت نما گوت يعني وينا گويا اخي 14000 متقاعد گو 5000 تري دسين نه 1000 ناسين يوم ابن 1000 يعني بيشي گو اختيار گون پري منه پري مرج اول اوليد جما قد كيرن حساب ال 110% امنه وظيفي جما قد كيرن واحتاجوا يعني قام ام اختيار بين عمري ما بيسر شي ستيره خدمته ما بو يصال يعني با بريما اجا الما فقريني يعني نا يعني تمنتا كسي متنا بريما بريج ما قد كرنا
0: بلي خدمته ويا بلي بريز بشير متقاعد تشكاري ذكرت جم حكومته وظيفاته تشبو
1: الجم حكومته مقاز اول شيء الجامعي الجامعة از خريج كلية اقتصاد من جامعة شامية حشتي وحفطادة از بوم رئيس دائرة المواد ودورة از لتكتم رقابة ودورة آخر شيء از بوم مسؤول مالي
0: جارة داويت معاشي خواه قرتي كن جيبو؟
1: معاش معاشي خواه مها نها أصالة شو
2: ده 1025 مها نها
1: يعني تهري جمعانات جا أغمناك يا أغربا قوة شو شاميش يعني أبي متقاعد وشنا بكسر لأوهري أبي متقاعد أنا تهري شاميش أنا بوي 350000 باص و 350000 وتبخوي تبخوي وختيار نكاري شاميش مشي ويسيرا كريبكي يعني أورات بيوينك قشدري كأب يعني أب متقاعد كاوي كاوي شلو بعيشة كاشلو دخوي يعني والله هي مصيبة
0: بلي تقول إن 14000 متقاعد نجناب وعنا ده 5000 تاني معاش خود قرن نح 1000 ولا مانة أو نح 1000 حمود خاز وانية كي أوجد خو بيشان دانا دوية كي وكود خازن
1: والله ما يعني أميان تقريبا أميان أكترية وانا يعني قش ولا خازن قيش دخوازن انه يا اخي كا تشكي بكن ام فطسين كا والله حاله منات حاله راتبه منادم وجزغيني ولوجي ام متقاعد نقول قام شلوني ديركين لقحطاني تربسبيين لدربيسيين لعمودين لتلحميسين لتلبراكن اجا ابي هنا شلوني انا قراتب تجي اجا ابي اختيار ربنا ويج ديركين لخي ويبي معتمدي بكل القام شلوني أنت بس بيه أو جيولو يا هذا معتمد كدين ديرك يا كدين القحطاني تلبس بيه يا كدين تلحميز يا كدين تلبراد يا كدين تربيسية إذا نحنك دبي أبي اختيار أبي اختيار عمري حفتي صار حفتي بين صار دبي إيش ديرك لي خيبي حتى بقام شو وجاود إجا قو تيجي سيصير 400 حبتين يعني تي عشقية ربنا وراك يدمين يجي وبدس نكت وجاد دي سابة قرية ديركي وش ديركي إجا صبا دي سابة يعني معاناتك والله قل لك أف زحمتي
0: زحمتي يا راستي
1: آباش آباش قوبي بناتا وانا بالا بكن حجتا وانا هري آباش أنا أبي أم خوازن سر بنا بشغلن أب بناتا هاني بالا بي وحسب قواه وعداية إنه ياخي قوبينات بالا بو أمي بيجي هزين يعني خلال إنك أمجوار أمي يعني نحو جي كسبة شامي ونبر ود وبسر انترنت ويحل بكن إكام بندا بيناني أساس مارجم محافظ يعني قو بنهاتي بدين ما تشكام بكيري ما تشكام بتأميناتار ما مشكلة ما تأميناتار قو حل ذكر ويشاغي أمزان يعني مظب بين بداومين ويكش بين بداومين وطاق وطاق بناتها بدنوا ويقش بي مجبور بين بداومين
0: هلبت إجابريز بشري تقود حمو متقاعد لقشتي أم بيجن محافظة حسكي خب يعني بلافن شونو هاتن زحمة وتاني نافن دلجيكي مركزية بلا أسبرسا فيكي بكم قازني خلكي قلك أوكو دخلي فرد صابت وتشت بهاد بن إجا معاشي كوون دقرن رصي شقيسي تيري ودك أبي تقاعد يعني دروج حفتيكي مهكي ودبرين شقيس يعني قيمتها هي هيه
1: من أكثرية يعني أكثرية با متقاعدين أنا خوشن يعني أنا قوي شرب أجي مكي تقيناكي يعني بزورة يعني بقوترا درماني مبكي باشي درماني ما وشونا ما سر تختور يعني أب يعني ني براتب سير براتب أفدري يعني شنو قد عايشيني والله أنزان بي وأبدخل ثابت وقوتا قوت وحرو والله إيرو أمراض سعرة تمني موادات تشتكي ودبيز أفروج هذه أمراض من أما أمنر يعني إيرو 4000 ودبيز بعد 5000 ديس أمراض زين أمراض من دبي 7000 يعني تشكي نماقولة نماقولة زحمة بونة وجا وفوق ذلك جي معاش ما نادم
2: بل مهري داوي هني وان احتجاجات خا هني بردوام بكن حطاني كنجي
1: خدا ام چما ام بردوام بکن و هر سبت می در کبلی اینو چما ام بسبتی سبت تنه تمیات اجتماعی رئیس دایره تمیات اجتماعی ت دومینی هر روز سبت تنه ت دومینی او یم یعنی مجر گوت او اینا گول استم دومینی مزنابا الدم جیوالای او ویگو یعنی نبا گوت ام بردوام بکن هر سبت ام در کبن حتى جو كم جيبه نما مرت قديه نما قديه قلناهن يعني عبري وحفتي صالح حشتي صالح ما جيلك تربية كل ما أم تعبين أم شغلين بربي بلديرة وتها تري ولا سلمة بي إيه والله يعني مصيبي وأنا ودي ساجي أنا مدعوة د طريقة ورا مدوجهن سيادة المحافظة جو بناتها تأمينات اجتماعية في أسرع وقت وزو شقاسي وزو بباشة بدي وانا وقدا وانا ما دخواز يعمل جمكي جبت أم وانا أم تأمينات اجتماعية
0: بريز بشير زحمت راستي ورسي وشل صالي خزمت بك ومعاش نيا داين وهجر ورا داين جي تيرا درمانا بتاني نكا جيه في دار مروش باشتر ببدا خازي وبجهورن وسبا ونهرن با محافظي جتكي تاخد استي وقلك سباس بوتا بريز بشير حسن يك جوان متقاعدان خانا نشينان كو إيرو جبوي معاش خوان جبوي حقي خو داد كفو خو بيشاندانان قلك سباس بوتا
2: قلك سباس ساعتها تخشبه
1: أهلا وسهلا

0: جارك دن سلاف جبوا قهداري هجا ودلال ما ساعتك تام درباس كرم درباسي نيف ساعتها ضايب ونا أم دوري مجارة خوبي شاندان إن هم ولاتين باجاري قام شلونا چون أميد عيني مجاري دبن أمي باري خوب نوي دوي هفكارة مروسلين إش مار بيجم كاني رحو رو شاوان هم ولاتين شاواني دردك هبنه چي يعني خوستك چي كاني برسيبي بان خوستك واتي نكرين نهات نكرين ببحثة كهربي حبكي بكن روسلين بمارة يصبح بخير با
1: صباح الخير
0: بهذا الجانب. صباح الخير روسلين دسريدة أبتشان دروج لصي خبي شاندان الباجاري قامش لو بردوامن إيجاش كينجي و وهر إيرو دساوي هبه خبي شاندان.
1: شخوالاتين قامش لو يعني هاي قدرت كمن خبي شاندانان إيرو جبرت يارا قدرت كمن وهر بردوام روش شوان يعني. خواسته کوان بجیبینه
0: روشا وان خوپشاندارن چاوا یروسلین او روژا نهای دردی که بن خوپشاندانان الگوری شوپاندن اتا تو برسی بجوان خوپشاندانان راحت ای کرن
1: شوپتا ها تو برسی بجوان خوپشاندانان ای کرن تا گلتی کامل باجاری قامشلو چیج آلی کهربی چیج آلی آوی شقوط دی نرخی سو تمنی جایی بلندونه و کتیا نرخی بلندونه وینا که وان دور گلک ل نرخی کلو پلی مالی کریه ل چونو هاتنه کریه یعنی ایرو خضره الباجاری قامشلو حبکی هاتی هلدان شقوط او اجور النقل چه داخلی بین چه خارجی بین او جهاتنه هلدان بيتري اف كسي قدرت كابن خبشان دانانجي كسي متقاعد يعني تمن مزن بلنغاز اكوني قد قرنجي قلت كم يعني بيتري يعني اف كسي كو بلو باندور رو هاتي كرن اف كسي متقاعد السلفوني ما
0: روسلين دنگي تا باش ناي بان زانم شبكة حبكة ضعيف دنگي تا خوشك نصافي تيما هجرت كارب روشا انترنت الجم خواش بك
2: از دخوازم تشتاكي جو بجم ديانا هروسلين قالا اجورا كر دوه دما از وغيريام از بسربيس وغيريام مالي من وكا زانابون من پينج حزاردان زلام المد دو وغيران دي قوتا چما پينجان دا مقو اجتي از زانم وكريا پينج يعني ام بجن بتابد ريا حزام ومشفا يحاق از جيم مالي قونا متنج بوي روجة كي ما كرا پينج حزار ما بغيران دي سي حزارا ايجا حر يكو ضمير وبخت اخوا هنك پينجان دقري هنك سيسيان دقري از باورم هفكارام روسلين دي صابر ري روسلين تبحث راستي رو شاخل كيد كنت اقول هري زيد افي متقاعد او بخدر كتن داخواز ذكن كوفوني وان دما كدريش نهات يا داين اجرو شوان شي داخواز وان شي
1: راستي اف كسي قدر دكتن جي متقاعد بون دو جي در كتبون خبشان دان كي بيشيا مركز واناكي اف زيدي صالكي صالوني وكي فوني خور نغرتنا نستاندنا نكارن هرن شامي جي تدينا بي وان الشامي جي هاي فوني وان جي كيم يعني اي هاري بيتر لورا فوني ويناكي بلن ناكي جي مليون مليون ونفكي ايجا زمرد قوتن يعني ام الحياة جدر ام هارن الشامي وان باقر حام فوني خوام دست ام بخن وحامي مصروف عراي ويبجا
2: ودقات جي هارا آراستي او ميوانا كي ما جي هابو ويجي قوت يعني نبركتي ليوك خزمتا وان يا سي صالية روشان هايا كهربي والكتريكي الباجار چاواي روسلين هر ايرو جي بحثا قطبونا آوي جي دكرن از نظام روش بقشتي چاواي
1: شخوا كهرباء افزيدة تري بازدار روشان الباجار يقامش لو قلتي كيم بويا شخوا ببنا نرخي سوطمانية و توفير عويد باجار دتنه بو افجي شخوا يكسر باندور الامبيرا كر كهرباء نظام يجين الحم تاخاتي يعني تاخن هنه دقهيجي باوانا وتاخن هنه هنا ابدا الباوانا هاتي ام بيجن آلية غربي باجار يقامش لو او ناكي حيان ها كهرباء نظامي نقهاشتي باوانا لأما لآلية الشرقي او ناكي روجي سي 4 ساعات كهرباء نظامي تي لهم تاخنجي 10 ساعات ام كارم بيجن كهرباء شوية امبيرا جي قلت قلس بويا قلت قلس بويا يعني خودي امبيرا قلت يكيم دكن او جي جوالات كانت بيجن او مازوطة الباخو ام هنكي دوفرين قام ددمنا دي دامج باش بيخن
0: اعتماد خلق السرشي دوي تنبونا كهربيدا اعتماد السرشي تكن خلق
1: شخو قلك هنا يعني دوي روشة داويدة شخو الواحي طاقرك باندن يعني قلك جهنم مولداتي وعبي عادي مالي هنو بيدخن لأما أم بيجن ولاتي بيتر تحل بواتني يعني بكهرباء بأفضل مينن أذكرن فيجي أذبين مزمان شخوا أبابا هو دكرنجي ما وقت قرينة كدا خلق يتشيكر برميلا فيجي بهاوي يعني بري برميلا كبشن هزاري داد قرتن هاوي بشيستي وبحفتي هزاري أبابا هو تنجي نباقشة إجا مجبور دمينن بأفضل مينن حياكو أبا نظامي تباوانا فقل لك وراتيجي يعني يقولوا أنا چهار دمينن بأفو بكهرباء دمينن يعني نال واحد طاقة البوانة نموالداتن ونكهرباء نظام جيدي
2: راستي روش زحمت ودروش ماني مدر باسي تموزي جيببن إجا روسلين طيبات أن بجن روش بروش خو بيشاندان زيدة في أطل خود غري دوه إيد الليفريج در كاتبون بريوي آجو كاربون خلقي سيفيل بوناجي نه روش در باس بوية أف الگوري زانابونا واو ديتن وچعف ديري هوا خو بيشاندان بردوان بكن قلو
1: شخال گوری آگاهی کود کنه دسته می ده و شکان ناگو ام دکن راستی ام جی رو جانه ببا خوپیشاندانان ام درد کبن وی خوپیشاندان بردوام بین حیا کو خواسته که و بجی بینن حیا کشل بجار قامش لو باشتر ببا
2: خودی که ایرو تو چونه و خوپیشاندان جوان پرس بکه بی بریار که درکتی نرخا هن مواد مازوت سوتمنیه دا که به بنزین مازوت جوان بیجی کب دلی وانه یا نا که راستی جی دخواز وان پیک هات یا جی لگوری نرین خلکی و هفت چطکی پیک ناینه یعنی کمبونه که چه نا که کم بیجی بزانه به نرین خلکی در باره وی بریار دید چه به
0: بله روسلین نزانم افجی خوسته که دورین بود دورین جته دو خوازه کوتی رو هر نه و خوب پیشندارن تو وی پرسی جواب که گلک سپاس جبوته هفکارم روسلین او سی جقامش لو بمره بود.

0: قدر ما هلبتو تين عسكرين كهرباء وآف براسيج تين بنجاهين عند حموج يعني ده تابتها قرس بحثة هافيني بكم إجاديارة أف هابي مسلمتي درباس نابا كريز وراسي زحمتي جاني روج بروج زيدة تردبا من هالباجاري قامش لودمينن إيرو جيواي لغوري كومن وكري لسر مال پران وكريزة كآوي در كتية ديانا آف قطبوي لغالك دوران جبركو عطلكي كهرباء لمطاري قامش لود در كتية أف برزغريج راستي حكس شعفري وبندو واركو كنجي ورا تشاره سركرن كو افقط بابا ايدي وكنا بيج كهربي وافي دخل كتب كناس بخنا ما ناستك
1: شو دورين وايل ودريجي لغوريكو حاتي بار فكرن كو واي تيما فني الودري مجارد شوبين شو افكار ماشين داج الودري مجارد شوبين انه السروي كي كارت كن كوج بو في خط هاني تشاره سربك
0: برين هاجر وسليم مره بوغوت برميلا افي كو بري بتشل حزاري بنها بو يب شيست حزاري اجبلي كو تشافكانيا في افي نديارش كو دريج بو وخارني بل كي كير نهاتي با لي خليك مجبور مباري خودنا فانريا كو ارتناتيف با بديل با جا آفا كو إيريو قطبو يا إجا هفي دارم روش باشتر با إيرو يانجي حيا إيفاري أف برزغريك ورا تشارة سركن و آف إدي ورا بردان جبو يتفاهي باجار

0: إيجار دوري نف روجين جرم وبلاجر ما هي نتني باندورا خالص المروب عندكن نهاي رول جمع بلينجر ما هي زيادة تر تشلي در دي كفا إيجار الألمانيا دول سر تلفوني وان من دديد قلك الألمانيا بلينجر ما هي الجمع هجر هما ها بيستو بينج در باس بك يعني كيفن حالك طارة كيفن روش عوار
1: تدي حذكر نقول زفت حالية
0: زفت حالية وحركس يعني إيكول دبستان أو إيكول كاربون أو دشان در مالي إجبرك الدنيا قلكي جرم بو وجال في دري هجر بين جرم على جمع بيبي ما معناته بيبي نام صغير شو زارم شو ماتي إجار أفا جرم هاني نتني باندورا خالص مروب عندك باندورا خالص حمان أو أشيء إلكتروني يمكن هجر أز بحصة موبايلات أقول لك يبكم طيب تيجي أو نسخة آيفون هجر أز بحصة آيفون عبكم جو جرم دبي دكالة لازم تعرف له شغلة بين جاك ويتخ برادي أنجح بهنا يدر كبي إجار سدم شيء سكهرباء وقيسي بورين أو جرم هاني باندورا التلفون يدكم اگر من دوره خو کرجی مره چاوا تصرف کن افانا یعنی گره که هشیاری بنو مره حاجی هبه کلک
1: ایجا هل بدف مجدار مجدار که گرینگه دوی هاوینی ده نج بای آیفوناتان نج بای حمو موبایل و تلفونان هفکار ما سوار کوی جبری خدا سو که تایبت لگل فروشکاره که تلفونان بریز زنار قاسم هپی وینا که پیر پیک آنی بحثاوی مجداری کر امید چو بکن دماغو تلفون گرم ببه ام پیک و گدار بکن
2: بلی گودرین رادیو آرتا انا بالمحل فروتنا موبایلان و سیانا موبایلان لباجار عمودی خودیوی زنار قاسم بری زنار دما تا خوش بید
3: دما وزی خوش بید کلکی بخیر
2: بری زنارم بین بحثا تدیوی گرمهان موبایلات گرمد بین حالاتی که تلیفون تید گرمد به چی؟
3: سرچاوا سوار حالاتی تلیفونی تید گرمد به مثلا جان هنگ جی تلیفونی تخن سهرید الهندري سعيد دوخمه قرم دبي رولي تخي تليفون قرم دبي شعار دت كبه هناك تليفون هنا شعار دت كبه هناك جي تليفون شعار دنا كبه وفدم به قابك تليفون قرم دبي مثلا مقبيم شي خطواتي هني مرو بك قلت تليفون تكفر دبي مروش كفر درخي جبو حبكي هناك ببي تليفون انترنت شغال بمرو بيانات الفصلين بك الوضع طيران يفضل مرو بطفين تشتري مثلا شغلي نيف ساعتي حياولو هناك ببي وجي في مرو بشغلي نظامي
2: انا أنا بيني قال لك أجي زاروك مثلاً زاروك مزن بقى ألعابي سر تليفون أجي ليزن قرمت بتتحسبوا أفايا هنك جي درن مباردة ذكرت تشاو بيني باش تأثير ذك تأثير ناد
3: ودي تليفون أختك جمرو ألعابها سات ليزة معالجة قرمت به تعديل تليفوني ك عمري تليفوني كندك يعني نري إيه تليفوني ألعابها مرو سات ليزة عمري وان تليفونها كن فترة كده نري مشاكل كتني خرابو خربتك كت معالج ده كت رام ده برجي قبلك مرو ده سر بيتر تعديلاتك يعني في دام برد تنين يعني ومثلا بلكي دوي دقة هاني تحب كيقولوا هينك بك بس انه وقبي على المدى البعيد تعديل قلكي التليفوناتك انه مثلا تشكي قربه وتشكي مثلا تليفون قربه تتاخ برادة عين ابجي نفس الشيء يعني قلكي تعديل موبايلاتك مبرد
2: زبوني تين باتا دبيجن مثلا فات تليفونه ما طفيهاش برب قربوني تن باتا ولو صدفي
3: ودي قال لك دين مثلا ويرو شي زبونه كات تليفونه يتسارد ما بو درجته حرارته بلن بو نوع موبايل ايفون بو فما مش كفر ده الخصم التليفون طفان شغله ربك ساعتي نيب ساعتي تليفون شغلي يعني تليفون انه قال لك البرجر مين يعني تطفي بس انه او تعداز ده بك لي نبي بس انه مثلا قلت تكرار بي وتعدل ورا انه جانا حتى شاشه موبايل اخو جي برده دي شجر ما زيده
2: هنيك جي مثلا الشاحن ده تليفون اللي زند بيكاري مسائي يا نجي مثلا وقت ما انا بلي انا جيبو العاب اللي زين جات خن شاحن ايش قاس التاثير اي حي دبي جانا جيب بطاريه طاقه مثلا
3: فدي تليفون شاحن دبي ودقرميت بالذات قمرو بيبليز قلكي تعديل تليفونك تعديل البطاريتك يعني احتمال هيك التليفون قلكي قرمبه يعني محتمل يفجر يجي هناك تليفون ولو بونجي اكبر غلط انه هيك تليفون يتشاحنك وبيبليز يعني مثلا قبل استعمالك بسيط بتحب استعمال بك استر شاحن بس انه استعماله مستمر وستر شاحن انه عمري بطاريه يجيك عندك وتعديل موبايل يجيك وتعديل معالجه تليفون يجيك
2: بريزنر جانا جي مثلا قطعتي تشوت انت شكرا بونا شنا معالجن
3: خدي قطعه تليفون قلكي جنب بتكرار ببه معالجه او نقاط ايه تثبيته دحين خبرت ده

0: فمعالج سكن التليفون طفق قبل قال لك جاري تليفون قرن بيبي ولود بس انا جاركي ودي جارا ولو نابي بس انه تكرار بيبي قال لك جارا تليفون ضرب
1: لو يتخص شي بيش
0: اسباسيا وتكم سر في الفتره هاني وساعتها وخش
1: صاب بري جوتر ان رادي ارتا هف بي فينا ما بريز النار قاسم او جي خدي محلك موبايلات ايدي بشري عم ساعات خش بوتا بريز النار
0: سر جابها رساله قلبي
2: افبو گهداری ما دیار پلی گرماهی نتنه تأثیر لجیانا روزانه یا مروفاند که لحیا تلیفون و تشتن الکترونیجی تأثیر دو به ایجا شیاری راستی دوان دمانده گله که پویست که بتابه دوان روزین هاوینه این گرم ده.
3: We are ready.

0: رودي ده متى باسوا؟ رودي ده متى باسوا؟
1: روش باش مرحبا يا هلا
0: سر سلامة رودي سباسياتي دكم سر تفلي بوناته
1: تصابي تصابي
0: رودي ده سبيكي ده شخوا وكنا همج قهداري خوشي داخو يعني كرن قوي مجارة عمي لسر هكراندن وندا كرنا تليفون عم با
1: بله
0: اجالي فيدري هجر امبيجن نها تليفونا من ها دزين او قاوين ده سبيكي قو جمتين خوستن قوز متابعة وخطواتي اولي ده سبيكي بكم چنا قركس چوبكم
1: نها وضع اختلاف بين جهازك حتى جهازك او نوعك مثلا ايفون دا تريد اي كلاود هيا اي كلاود قو حسابي خواتا حافظ قربة ومعلومات جمتا بن ويقلكي حسان بانه تبقى جهازي خو بريا برنامج العثور على الايفون طبعا تكاريب خبي موقع دا بريا ويب يعني حتى قو نتايفون تبتربي اي لابتوب اي ايباد او اي تليفون تكاربي بكبي موقعي مثلا icloud.com وجوي موقعي تكاربي موقعي جهازي خو درخي طبعا قو خدماتي موقع شغال بن أفتفك بقلكي أساسية يعني قد جمعي دركتي دايما في خدماتي موقع شغال احتياطا قد تليفون طوان ضابو كونه طريقة وحيدة تبكي جهازي خو انه او موقع بخو بين آخر حالي خو اما اندرويد را وضع مختلف اندرويد يعني تشي جهاز بشاومي بي سامسونج بي اوبو بي او اي موديل كدي بس نظامي اندرويد سري او حالة بشي اختلاف بي شما كونه تقنياتي وينهو كايفون اندرويد بشكل عام كاريب يدوي فرمتا كيجي يعني فقب تشيكي جهاتي بيوي كاربي عن تليفوني راسم فرمات كي فتقنية امان دا اندرويد نوع كايفون اختلاف هاي بس اجراءاتي بيوي جي ايه تشيكي هانا نها ايه محلي هانا وكسلطاتي ما ايه محلي هم تشتكن تليفون ونضابو تراجع كرتوناوي اي مي سرن دا رقمن هر رقمك جواب بازا رقم تراجع هو اي مياتي يعني لجنة موبايلة السوكية طبعا ولجنة موبايلة ويشترى اوكا تحقيقه كيفكي ويراجع هو اي مياه ومعلوماتي جهاز لوني جهاز چه خلفي سربو چه وهكذا ورقماتي تواصل ويش يعني مجموعاتي موبايلة كامل يعني شو محلية موبايلة مجموعك خاص دهنا او تليفونين تزيد كم نور ده او اي ونضاي مثلا كم نور مجموعه ده بجقطات يعني جمع محل ام اول شيء اي مية فحصتكن اما بيزن او اي مية متطابقة موبايلة كي جيد مجموعه ده امي ناس كن الاف تليفون يا هاتي تزين يا ونضابو او هاتنا فورمات كن يا اما هاتنا تشتغي جيبك
0: اجا هنجاران ندما قودايي كي مجمر دي بيجي كرتوني تليفوني خونا فيجن دوي مولو بكنش بوام اي مية خوجي بيرا وندانكن جال فيدري الفيدري هجر او تليفون هاد زين شخويا بريان هاجم داخو يعني كرينغو تليفوني مينها نما تاني بفيديا بيرانينا صورتا ورقما راسي نوردارن او بويا شام كاشا خلكي قالك تطبيقات انجريداي عملاتا برا بيفا جريداينا جال فيدري شاوا دكارم منهيلم اوي قو تليفونا مدزية ياقو ايدي تبا الدرباسي تليفونا منبا او قاركس چبكم ولوك حمايتك كاملز بدم تليفونا خوا
1: تمام نها اول شيء فيسرز كل مسرك معقد بنوعا ما كل مسرك صار 1 2 3 4 4 0 حرفه او رمز نمطيه ال اما ال بمقلوبيه او اشارتها صح مثلا بقول لك زو تخمين كن عالم يعني ايه بتزجي او ايه بيني يعني كيف بجربني اخمن انا دائما بكل مسر نوعا ما معقد به فاتك المصري داني سيشادر بابعيد شوي شوي نكي قالك على شتك ويك المصري اخو داني وي بصمات استخوجي داني وي تا فيديو تليفوني دايما بصمات دستفكي ويك المصري جبيتك تناسك وي دايما كل المصري يك يعني بحاول بكرر اني قدر المصداش بوش بينك اولا ثانيا امي اعتبارك انه تليفون فكر بفورمات او رمز ناسكر اي تليفون تزي مثلا ف اختار تليفوني جي رمزاي فكي اسئلتها او كلمة سراتيتها اي حساباتها بد اوجي معقد بن ودائما بد تحقق بخطوتين شغال بيش حساباتي مهم له حساباتي مهم مثلا شامكاش تدير طاعت شامكاش شهدكي مثلا او انها بو تطبيقكي اساسي جبو تباريخو ومرات بيخو استيلامكي او لا شامكاش استيلامتكي او تشهدكي حساب كلمة سراتيتها رباعي دعوتكي يعني نوت الصديج عالمي 4 صفحات دين نوت الصدي 4 صفرات دين او خديه محلات اختار جوار شتكن بحساباتها جوار 4 صفرات دين او شاشة اولاك حسابي خلش عم قاش شكر كل مسلات اجيبه معقد بي وبين مواليدي تبنشي ابجي تشتكا دي انا قلت مواليدها دين 1998 و97 85 وهكذا. بأوجي كل مسرة معقد بيجبو مع أو رمز رباعي قال لك مهمة شان كاشتا. وحساباتي سوشيال ميديا باسورد و باسورد و إيميل تاني نكافينا بدايما برنامج كابيجمتا تحقق بخطوتين موقع جوجل استريكيتر أو برنامج شتك أو برنامج حتى جو اي تليفونات تزي أو اي حسابات تزي كل مسر جمعها بي إيميل وكل مسر جمعها بي نكارب كيف حساب ده إلا بتحقق بخطوتين تمام؟ طبعا طريقة يقلك تقى بطريقة يعني سي يوتيوب تبقالي طريقة يقلك هسانات فعلينة وخوشة
0: ريان دن هنه قوز خصوصيات خواني دي وكا فيديا وصورة تابير آنين خوي بمالباطة خورة ببارزم قود ما قو تليفون بيد زين از الجم خوال مالي قاربم وكا تحكمية كنترول تيدا بكم بمسحينم بيقو او شخصايا ببينا
1: تشيكي بي زحمت بي نها تليفون اتكاري عن بعد فرمتكي تمام جو حسابته اي جوجل جامته به تاك حسابي خو حافظ كربته كاربه انه تليفون فورمات كي مثلا بعد جو انترنت ولا سري ما اعتبار كان دي سچنابه طريقه وحيد انه صورته خو عن بعد حذف كي مثلا انه صورته اساسا مخزن من سر جوجل اي برنامج كان عليه صور جوجل سر ايفون سر اندرويد بالعاده هي سر ايفون شي هي طبعا طريقه تخزين انه خطه صورتك قرت تخوي برنامج جديده ويد برنامج ثاني موجود بالنت قرما جهازة طبعا أبجي تشكي زحمتها كسك نمعقولة صورتك بقري بخي صور جوجل داوش جهاز حذفك بطريقة صورتك دا بس جوجل تتحفظن طبعا بازاقي قتاني بترانا أبجي تشكي زحمتها أو بازاقي كنكي تخص كالي واصل أضحموك عن بعد حذفك وتو عن بعد بنقلني وعن بعد مشاركك ترانسكر بس إنه طريقة وحيد طريقة خوش إنه دايما حتى برنامج الصور تطبيق الصور قفل دينا سري طبعا صار ايفون بوش قرمي جهاز يعني تكاري بس ما وجه خود دينا صار تطبيقاته جبو حتى كسا كل مسار جهاز يناسكر دعوة بس ما وجه كيف خطات تطبيقك بس تشتكي له محدد نينا انه طريقك عن بعد صورتها تاني حذف كيم زحمتها
0: جالي فيدر بيتشكي زيادة تر ميبالا خو بكشين لسر اختراقه قد تليفون عنده چهت باب تايبت نها قل لكي زواجم وق بي بويتشتكي شائع الجمع بلا بويه افما ترسيه هان كيش تليفون عن زيادة تر كتشانجي بخورة دهددين جا چاوات الفيدر از المالا خو زي ناز بكم قو تليفون عم تعرضي اختراقه هاتيه
1: نها اف حاله اختراق ويقول لك يجي بشيء ما يوري بلاستي باش متى ويقول لك بشاء ويقول لك مشاكل مرتبه مستقبلا خاصه ج احلى مره تشكي له بعمر ويش ثروه يعني زحمتيه بين حمايه خبكن شو ما اف ويتش اف تشت بشاء اولا انه اجبر دفع الكتروني دات كذا دفع الكتروني سببها اولا اختراق يعني تخازن بايتا بتزن تمام فويقلك انتحار شخصية در كفن ويقلك برنامجي خبيث در كفن ويقلك اعلاناتي منبثق اي ضار در كفن نابلشينا حتى اعلانات جمع در كفن المنطقة قلك اعلاناتي طبعا كانوا بيجنطة انه سلبينا شما او اعلانات در كفن لا اختياري يعني حتى قوت متابعة وانا كربي بشادة در كفن حتى قوت نمهتم بي بشادة در كفن او اعلانات بيجنا تطبيقه كده يا أما يتبنى رابطه كي موقعي أما قمارة تناسك قالك قمارة دركتنا أو كلعبة مريشكة أو قمارة أو يعني قالك دعوتك إنه برابخنا مع إنه بيجمع إنه ضروة وهمية وقمارة وتخسرة وهكذا وهناك جوا برنامج اختراقنا حرفيا إنه التطبيق ده تخي خلاص ما دام تطبيقي بيدا خص جدر في متجر فخلاص تجهزه خص بنستيده تناسكر فتطبيقات عيبش رابطه ابدا دانخ تطبيقاتي ابيكي ناصر ايفون زحمتيه صار ايفون بقولك شي تليفون قوينا كونه تطبيقات اش درفي متجر دانخ اساسا تناسكر فبتشكي ما يابي بلنترتج اندرويد يعني شاومي سامسونج نولونا
0: تقلا
1: بردوامك وتشو حي ما ياخبك اساسا رابطه فيت نفك رمزي كيو ار اي غريب تمسح نكه تطبيقاتي إيش سر واتساب شتر ورن جانا هناك تطبيقات سر واتساب شين أفجي شاشة دمكي أو تبسبتيني مشاركة أكواد أبدا فيك نكي كودك شتر سر واتساب ها سر اسم اسات كسك دعوة ويكو ديكر أبدا فيتنا دي كودي دي بس تطبيقاتي رسمي، يعني مثلا انت شو مكاش فعلاند بيش عم كاش دعوة كودك اشتكي بس ام اس وري تراجع هيك كودي خي شو عم كاش دعوة يزبطي، اما شخصك بخو دعوة كر شي نابت بدي
0: داوية دا او قلك بزيد ابون رقمي اجنبي غريب جيش خلكي ردهاتن نرينا تل سروانات شيا جبلي رابط وافدعيتك وعشوائي بشكلك عشوائي يوم يجمرور درت كبن ما ترسيه وانجي هيا اوجي ما ترسيه كيددن تليفوني
1: اوجي نوعك اختراكي ارجي انا مجد بجنوع هجمات او بجنوع هجمات واسعة النطاق او هجمات الكتروني يعني ايه او بوت طبعا ننسى ان حقيقينا بوتات بالعادة تبيني مبرمج سجسكي معين بيكون مثلا قائمك أرقامي سوري مسرب جمعي مثلا 5000 رقمي سوري سربي تمام كي سرب هذا سنة تريد سربي بيش أب هاكرز دراجنا أرقامي سوري مسرب وتخنا بوتاتنا معين ده أو بوتات بحزارتي رسالة بهفرة تشين حزارتي رسالة جوا أرقام مارا بشكلك يعني عشوائي بس منظم منظم تشلو أنه تخوازم بكنا تشتكي تليفوناتا تخوازم بكبنا أرقامي تدا طبعا مزنا اي تشتجازي دا الجمعة مقدسة يعني جم هاكر هموش جمعة اي ما تترقامي اي تتليفوني تتبني بي قيمة هاكرز بيني بقيمة او اكا تشو قاعدة بيانات جمعة شدوي تمام فارقامي تا وصولة تا وحموش تي دور استغلال تكن بالمستقبل جبوخة بيج افها جمعتي موسع اختا تبلشن هدفه هو انه تليفونات اختراع كان تطبيقاتنا خبيث داخل جوا تحكمية عن بوب كان جوا تليفونات استغلال كان حساباتي تاي بنكي بدزن حسابات تاي وهكذا يعني
0: لفيدر دماغ او تليفون تي اختراع كرن شخوا كان هاتا جي داخو يعني كرن او حساب جدراتي دزين تشتيتي دي وجاد هم دماغو لسر امكان بيجن براجي تليفون بي دزين وهاجر هات اختراع كرن جي هز دبين محردو دبن وكا حالاك وكفدو شالفيدر انها تشفرق دورتا اختراقي ده هي احساباتا اه تليفوني زيادة تليفوني هي سرعة على أرض الواقع
1: تمام هذا زيادة تليفوني معتبر كن إنه رمزي ناسنا كوي جهاز فورمات كفنكار يبني بياناته يعني حرفيا اختارت تليفوني بتزت نوعا ما مأمني أما تأكسس تخسره إنه وصولات جوا بياناته رتشي أما اختارت اختراع وبوي فقلت سريع به طبعا في دو حالات فيك سريع به فورا كل مصراخ وبغيرينه وفورا انتريت سجل جهاز فصل كي تناسكر طبعا بشتي بيعمل يخطط التطبيق به يك انتريت فصل كي تشترى تطبيق حذف كي دورا دي سنتر تاخو بيخي تناسكر طبعا هيك وين نزان به كون اخطط تطبيقات الخبيث كبنا قرمي جهاز تناسكر تخطط البيني اعلانات مو بس جرنادات كمان حتى جو تليفونات اما بيجن تطبيق حاسي بعدي او تشخرت سكي حسبتك صار علي حاسبه تبيني اعلانات دركت اش تليفوني انا تطبيق انا بالعاده اعلانات درت كيفن بدات هندري تطبيقك اسبوع او تطبيق افضل تطبيقات شوف اذا كنش اعلانات منبثق طيب التطبيق علي حاسبه دي شلو اساسا اعلان دركت خد اعلان دركت زين بنو جهاز اختراق بو وبرنامجك خبيث جهاز ده اولا اها أنتي شو الحين ما ياخوكيت أنت رأيتي فصلين على تليفوني وتمزين أنت آخر تطبيق تتسبتانت أو تطبيق خبيثة تي حذفك تناسكر طبعا تكاري ولو بكيت هاري تطبيقات هاري فلترة فلترة حسب تاريخ آخر تثبيت دولوكر آخر تطبيق تسبتانت يوري أول تراجع مثلا يك الدوسينا أفهرسة آخر شي سبتانت حذفك حتى قوى العاب أبش بود حماية خوب كي قوة تطبيقه كي خبيث داخست خطة تيفون طاون ضابو كم قوة تيه فورمات كن فا نكارن شتي كيفي داكن أري فا أفن أرضو طريقنا يعني
0: إدي داوية ده هجر شيلة انتهى بالنصائح انتهى بالنجبو كسين قول ماك وهدار دكن لقوري خبرتاته ولقوري نها مشاكل وبرزقري كي تليفونا ايقو اشترى بين هجر تشتك هبا تتخواز بيجي بيجا
1: أها أولا اختراق نها سانة ناس نهار يعني اختات جهاز اختات بيجي والله تليفون اختراق بوم زاد شو تشنولو غريب نينا براستي الا اختام قلت ترابطه كي غريب بك فيك في رابطه ابدا نبك الا جوش وي شخصي واثق به اولا ثانيا تطبيقات ايش دروا يمجر قدر المستطاع هيك ده انا اخي تناس الا جوش تطبيق دي سوا واثق بينها واتساب كاريش دروا يمجر داخل يعني عادي تش موقع رسمي داخل حتى جوش دروا يمجر به بس جوش شو واثق بش موقع واتساب رسمي طبعا موقع رسمي خيانه قفل سروايا وقال لك اشعاراتي من مزعج نادي دخلت التطبيق ثبتينه خلص معناته اصلا بك امنه بك الارقام غريب نفا قرينه الارقام اجنبي نفا قرينه واكواد مشاركه هناك قدر المستطاع وبس أبا يعني وتستخوى يعني بي تليفوني نخيت استهنك غريب ده انه صار بي اختراقاتي شخصي از بخازم تليفونك كسك اختراقكم مثلا از نقارم اختراقكم الا قو تليفوني بكيف يتستهن ده تمام بيكون برنامج اختراقي جمنا مكريه مثلا ازت التليفون هذه ثبتين حتى اسكر مراقبكم واختراقكم فتليفون اخو بيك نخيت اكيد او جوين اقوله زحمتيه انه هيك اختراق اوكي الا بجا جو هاكرز نقولوا عالي الكفاءه بن افجي مستحيل بكنا تليفوني اوكي ما انه كونه زعلان انه تشتكي قيم جمنين حاليا اما جو مستقبل دفع الكتروني مشيه وتشتكي اساسي تبيني اف هجماته بهتر زياده بن وبهتر عزي تشبه و... طيب ليش خايش فابي يعني قدر المستطاع
0: قال لك سباس جبو تفليبونا تاع رودي ساريك
1: استرتشاوا
0: قال لك سباس جبوته
1: أهلا وسهلا.

0: گهداری ما جا دنیا هاوینه دبستانه دریه خو گرتیه نها چه خوشه آف خوشه. جامعه جیبری خدا کچه آفجنیه دلشاه رسول گو 18 سالان زاروک در باندنه و فیری آفجنیه کریه. امجه بهتر ناس بکن تمنی باش که فترسا زاروکان جا آویره و زاروک چاو آدم آگوتین در بری خوددن آوی و پشتی گو بداوی دیکن او را دتفعلا وان چیه چل سروی وان خویادی که بریه هف پیوینه که تومار کری ورم پفدوره لی گهدار بکن. گهدارین ارت هدما باش به نها بمره یه راهینه را آفجنیه کوچا سیباحا خانم دلشاه رسول. خانم دلشاه دما تا باش به
1: ست سعوه دما تا جی باش حالو سهلا.
0: خانم دلشاه گوری مجده بهیست گفت 18 سالن ته آفجنیه دیکه ایجاله ویدری ام دخوازن ناز بکن ته چاوه فیر بو ته کنگی فیر بو
1: ست سعوه از پشتی 3 ساله فیر بو از چون معالجه فیزیائیه و چاقی پیرک نتشون سیباحا خاصتا پیرکی ما کرده سابح نندکه بون از کن خوشی چونی لی معالجه فیزیائیه از پشتی 3 ساله فیر بوم و مجنب رو دست تمرینی کرم تدریب کر.
0: جلوه داریم بین سر مجار خونی حری گرینگ او جی فیر بونا زاروکای جا آفجنیه را راهینه را زاروکای لوه داری او تمنی مناسب عمرکی مناسب جا فیر کرنا زاروکان را کنگیه
1: عمري مناسب زاروك رج 3 سال 3 سال او بيده جبر زاروك او عمري صاله كي تكاروي بعلمينه بس فهمنا كي غاوا كي تمرين ديدي تتجرد بيجه بسرعه ديت كبه بس نزاني خوشك بسبحه بس بس عمري 3 سال اشتفين دي كي تتجرد بيجه سباحه جي وك اي خندنا درسه انت كاربي مدرسه سباحه 3 سال او بيجه جي مدرب فهم دي كي مدرب تتجرد بيجه نفس اشتغالية مدرب ده طبقين خوشك تسبح
0: كاليكي جلفيتريم ده بهيزن قود بيشن چقاسي او زاروك تماني بچوك با بعمر بچوك با بهتر باشه چهتره دماكو يك تماني وينا سي سالي با بهتر باشتره جي يك تماني ده سالي با فير با نارينا تجير چيه
1: بقاليكي جبر زاروك عمري وينا سي سال هنا ترس دناغا يتنية فهمنا که ترس چیه؟ چرا انسان بعمر مزند بیه بهتر جدشتاد و ترسه بهتر فهم دیگه ترس هیه
0: تقالا ترسه جی که رجال ویدنه بچه که بهتر بالی بکشین سر او رو دت فعلا زاروکی او زاروکی گفیر ده با دماغو یکم جار ده کهو نواوی آوی ده دت فعلا وان چیه هون چاوا وک بی هون تعامل بوارد کن
1: بخواده بزوری موادات خن آوی گلک سر زاروکی دمینه زاروکن هنه دلیوانا پچکی قوینه هن حج عادي دكان فخزود عادي جيني دي زو كيف هواناتي نعب عادي كبن زاروكا آقو كي ترس بير هبه بينا خوا بير فرد كن ام بيشكي اول شي بير دلي زن طبعا بمف قريداين نوي رنخوا بردن أبدا ودناب عادي دقرين هيدي دادا حياة دبينين والا بسر عادي كتو تشتك نبو خوا برددا
0: قالك دايق جي هنا دبيجن زاروك عمي بهتر وك بيجي شوشتنا حمامي اد ترسا ترس بيرا چه دبيا آوي باندورا وي يكي جيلي هي تأثير ديكي گو كيفا زاروك وك بيجي شوشتني را بيان جيني افتشتايا باندور ديكي لسر سيباحتي
1: جبر زاروك قالا قد وينا الحمامي دشو جكفي وجا آوي چعوي تيقرتن نفساينا كيم دبي بهنا خوشك نكاري بكشيني جولو ترس بير چه دبه يعني يك انا جاري خواه بگره ونگار بنفسها خواه بستينه تشكي طبيعي وترس بير چه دبه قابا قد كبه دي ومسبحي دبينه او مسلا حمامي وانو يتعوي مقرتي به وبهنا مهندكه كبه بيتر ده ترسه
0: ترس بتنا خواه مكارم بيجن كافي يانجي كفيله گو او تدريبا سباحت جوي زارو كي رب سكنينه
1: ترس ابدا زارو كي ناسكنينه جبر موقت زارو كار دبه يعني كي بي عولا قداد كيف آذي ترسا آذي هي بچوك بي ولا مظن بي بس نمعنا هنا انو خلاص افزارو كهاج بي آذي ترسيا دبي بسكنة وقت جار دبي دمك دو دريشتر جخور زاروك وكنا ترسا
0: او چه علامات نقول زاروك خويا دكي وك بهتر دد خوياني كرشتر وك كوتش گو افزاروك بهتر پيوسياوي بدمك دريج هي گو فير ببا گو بعو دسر آذي
1: يك جي بنيا لا شيوانا زاروك نجي لاشوان جي لاش زاروك ندب قوتره وزاروك نجي ترساوان هندكتره وزاروك إن هنا أنا ما قلت هنا كان حج عبيد كن هنا كان جا عبيد وطرسن أبانا أم دواد در دخن إنه أفاوي درنك فيري عبيد به أم زوزو ينا برنادن أم بيرد من الحطة جوج أم ديلن جبيت اشتي در كذا
0: قالوا تأثيره وينا لسر صحتا نفسي الجم زاروك هي وبيباندورك يا كيفي كيف خوشية دي دخد لي وزاروك ده
1: قال لك يجي زاروك أولا تي لا شي خوي فالا ديكش طاقتي او طاقتها بيرت من زاروك دهندر ده وشاغبيه بك روناني دم مستحي دي افقل كتيب على كرن اف طاقتها وينا جسدي كتيب على كرن ودور جي تاليا وينا وارب جربك ساعتي حياة ده دقة ما ديشت بليزن ام بوار دمان ودبوليسك آف دعویت نهفدو حنق دکرن در دکتون خود دعویت آوی دبوک لیست که کیجی کیف آوانا ولوتی
0: چه ما تیگوتن گو آفجنی نتنی وکه ریادم کارم بحسبینن وکه مهارت که ید حیات دید جیانی ده
1: نه ریاداتنی اجبر او بخوا ریاداتی حسب بس وکی دیجی يعني أنا تبمشي مش مثلاً أمزانن إنه سري إنسان بيفعل ده بنجو دست نج أكتر شيء ده شغله دست قلت إنها شغله سباحة دكذي يعني مجالي صحة دجي وك معالجة فيزيائية تحسب قال لك نخش وأنا دشين معالجة فيزيائية جافير ديسك بواري شلل بواري التهاب آلام وتري بواري عضلات أفاتي وك معالجة فيزيائية جبر تتشر رياضة بك دلاش ده عضوة كي دواس سيادة شغلينة بالسباحة ده عضوة كمفصلاك نامين قنا شغلة ودفي قش خوشك بالتناسق بشغلة جبوك وك سرعبي بمينة سفك بمينة فمعالجة جيتي حسب عندن
0: جا او زاروكا گو درنگ بمش لفي داري سباحة مقارن بيجن گو كار آلیکاريه بير بك باندورا سباحة السر هي
1: أقول لك هي جبر رهاد جدينة عضلية جدينة مفصلة قدوري هفدوب بحركة نزيكي هفدو ديك زاروك هات مسبحي يعني أولا صالي هات باذي راشتو يدي نكاربو بمشي أبدا يعني نأنو ما ويد علمان السباحة ما ديجد ناف عبيد بحركة دوتر سيا دات كتبني عبي ما ويدار دخست كيف عيدات ما بس يدقت سرعوي ما تقولني أخوة بحركين تاليا صالي مشيا بس مشك نراست يعني ويعني باب مال سر باب حريمينات تاني جبر تختور يعني معالجة فيزيائية قلت بوي ببن دكتوري ايه عصابة دبي واببن ايه هستيا دبي واببن
0: جادما قو هون نوان فيري سباحتي دكين لفيدري او دداوية دا وقتا قو هون دبيشن هاو افزاروك باش فيري افجانية بويا هون قارن ويتاني بهيلن وكفيلة افزاروك عربخوا انقاذ بك دا امانك دا كنجية
1: زاروك انجي جده روجا حياة بازدارو جاي زاروك انجي حياة مهيكي ومجرد بيجن تفويش حتى بسر عافيت كذا قزاني بسر عافي وخفي علماء هي قزاني بسر عافي بسكنة يعني تيجي بيجي كير تبين بسر آبي كت قاوة خدا بيجي زانو خدا كين بسر آبي وقاوة قدر جي كير زان بسر آبي بسكنة تعب تعب هيك يعني تي بسر بحيط مسافة كي باش هره وهيك بتعب بيجي زانو خوا بسكنينة أبا خلاص مرونا ما سرد ترسا
0: تي وكا راهينة را آفجاني مكارن بيجن ناميات رسالات جمالبات زارو كان رچية گو بي آنان هاجش خواه ورزي هاوينية بهتر خل بري خور ددن مسوحة جا ناميات جوان رچية گو زارو كي خواه بهتر فيري آفجاني بكن
1: والله يعني زبا سالي في تالية دي جباري دي أهل زارو كي خواه بشي من سباحة بري مساف حيمتنا بون لبا باجار أنا مسبح چي بون أفزارو كا بي أهل خواه هر مسبحي وغرقي مثلا تشتك بيرتشي بو برا هافينك قش هافينك شار مهم بينج مهم ويوانا بشينن افزارو كاد علمي كان جيهار مسبحي اهلنا ما صار ترسن مثلا زاروك ما در كمن دربة بحر هي بهفالي خوردرن رحلاتا فاهل خلاص مرتاحن زانك زارو كاينا بيجو كاني علمي سباحتي وهر هر ديك بحريت جي سر ناطرس هفالي كيوي بير تشتك بيرشي بيبي كاروي هبالي خو خلاص كار زاروك قدي مثلا زاروك كي اهلي خو خابان ديه وچوينا بابي كاروي زاروك خلاص كار
0: بمرابو راهينة را افجانية دلشا رسول جالك سباش بوتا گهداری ما جهون جی زو به تمنه کی بچوک زاروکی خواه فیری افجنی سیباحتی بکن هم جبو درونی، فیزیکی و در دو روان جی باشه.

0: خطاتك شي بشتي بكالوريات تتشكنا خستي بالا خود تشب خوينا
1: والله يعني كيفام مش أف هندسات عديلة ترتيب سولي عند زيارة بترولي وان كيفام بنتي ستيولوكي
0: إجا تقول رنارينا تدوي أو علمتي تتبقين أف خونا تيجي تتخوازة تشخور تحسبين المالي إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: شيرة تاتا وكا خوندكار قو تدو أزموني خواب داوي كريا جبو خوندكارين صالة بي قو نهال تاقو هدار دكن شيرة تاتا جوارت شيا
1: ام جوار دویجن زمانی خو بخوینن زمانی خو با خوین زمانی ما ابونا می و ناسنامه می
0: گلی کی سپاس جبوتا رامان علو بهویا سرکفتنیز سرکفتنیش تا و همو حوالین تد خوازم خود دلی ما جی بسرکفتن آوا خوش بگه
1: یه هلا سرچاوا صغبی دلی سپاس جبو وجی
0: سپاس خوش

عزي بلي انت ديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا

واي واي بالدربونا وبالبانا أتبتشيرم واي واي لبن بونا وقربانا أتبتشيرم واي واي أتعاشقي ليلي جاقد رشم واي واي أتمحشوقي

وقعشين مواي وان ترقونو بنفانم الزيخين مواي وان لبنفانا وقربانم الزيخين مواي وان عاشقين ليلي جج قاديد مواي وان عد محشوقي ليلي فركتين مواي.

باب وعلق لخائك الرابع مويلة لمن سسالك وعد الباز كرايقا غاري بقارا بهيئ وعيئ

فاز الخيم وفريرة وزاد الملك لخالق ربيع مولى لمنه تسعى لك وادى

أنا أسوق ديار بكر دكاني وما أسوق ديار بكر دكاني وما بازار بك سارة جواز خمارك طاني ولا لو ما بازار بك سارة جواز خمارك طاني برا خدي مرا زي مرا صوازا بك ولا رازي من قلي خالي كل رابي واري جربي زوزاري ولا للي وعي لي وعي لي لي وعي فلك قلي خالي كل رابي مخاينة قلوة ما بيرنا

بلا شوفي رشي بلا كلي سبحاني ناقري هي يوري كيفي زماني دبدوس قلب ودلي خو كافري هاي حاجي يوري ما كيف وكار دلي ما بملكو امرا كباب وبرا كمرو شريتر وشيتر هي

اي بلي مولا بور كرش كرش كونو انا ظالم ناس بلا حيران من صورتي نقر مدي سردسي كتشكي واجهي اي بلي وزي حيران خل جزيرة باني خانه نايل مرقز مشوا پیشی اي وزي حيران خمم سوزانا ملا مرگ سوزانا طيا برتوز وعجاج وكاري اي وزي دس حيران خبنم راسم ملا حور خيم وچرين اكي وكبر.

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

وروشي عجيب وما أصدق آدمي، وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط، أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة.

0: يجي من ذهن محا يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلح.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحد.

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف لكي وبركة بالو وقري مالا بيتشو ناسا زيارة تاشي خادي مغلوب شي

وين بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وين بجو بالا خورتيك وذي ما شالو شافكيين وكشكي بجي لابكو دينو حكات بيه

حقات بي مريم بخوزة بخوزة يا حقات بي مخوزي مشخورة بربينا يا وحقات بي مربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكي

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف

چابا کل کا خملو خلا خقر ذاك چا دلال وراد لي من درمان بقتدر بلاد او بيجا منال اخ چابا کل کا خملو خلا خقر ذاك چا دلال وراد لي من درمان بقتدر بلاد

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادلال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوانكم إيش قولوا جبان كدرة.

كجاز مرم طبق من راكر فرمانة وطل شاوطي ورم مبادي تناتج مرادر مانا وتنالا بطي كجاز مرم طبق من راكر فرمانة وطل شاوطي ورم مبادي تناتج مرادر مانا وتنالا بطي كجتا باسكيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كجتا باسكيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا

دم ودور على الصحبان دم دلهم جارك دفته مشي تذكرهم وكروا جيشا كل بن بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلهم جارك دفته مشي تذكرهم وكروا جيشا كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم